نادي اي خاين دنيا وعلى حاصل ستران باق خاين دنيا شو مقول تياني ابي سلسلة من سهل شابي من

دول ونوشا وببن اخر ونوشا اي وانون سارتاي ببايزي عربي فرداشتي باشي عربي همويشا وبجي عربي من هرتوم دويدو اي وان سارتاي ببايزي عربي فرداشتو فرشي عربي

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك أرجعك.